لو كان الباسبور عندي نمشي لفرنسا نولي لاباس منين الباسبور ولو ما عندي ما ندير يا بنت الناس لو كان الباسبور عندي نركب في الطايرة ونقطع البحور نخدم وندير الملايين نشري لوطو نجيبها في البابور لو كان الباسبور عندي نقطع لفرنسا ونخدم في النور نترفه ونجي الولدان

شوف كان الباسبور عندي نقطع لفرنسا زيد البلجيك نصيبط لك الدراهم وانتي حرية شكوني نبيك لو كان الباسبور عندي نديك معايا علاش نخليك نخدم وانتي يا حذايا ننساه مومي ونتونس بيك قالت لي يا الراجل الصنط لي بغيت نسقسيك الضفدع واش قالت ونهار اللي لمهم المليك سقسها سيدنا سليمان وقال يا امرأة واسم بيك علاش قعدتي انتي والوحش كل هربت عليك قالت له حروق بطني وعز وطاني خير من بلاد الناس يا الدنيا من قبيل تقدر هذا زاهي وذاك

ون واللي ريش نصيبط لك البلايز حياكني لو عمره لا تبكيش لو كان الباسبور عندي ندير المنضى ونرسل دبيش نشيلك في الاجديدة ونرقيدك يا عمره غافر ريش لو كان الباسبور عندي نديك معايا وما تقعديش نردك بنات باريك تمشي في الزنقة وما تنعرفيش لو كان الباسبور عندي نكري قرصونا وما تخدميش منين الباسبور والو سمحيلي.

العصفور الاخضر قالوا لي واش تعمل بيه، قلت لهم بيه نخطر نمشي للخارج ونولي بيه، سهر ربي وافقوني وقالوا لا دير شيكي الاخرين، احرز الباسبور الاخضر ولا بعته راك تندم في الحين، يديته ودخلت نجري على الاولاد كامله فرحوا بيه، قالوا هذا اسباب رزق لابويا لا تفرطش فيه، قلت لهم سامحوني وانا خصوني فلوس الفياج، يديت الراديو نبيعه والصيني